الموجود في مغربية كان أبغى أقول رأسي مثل الشير موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين رغدي أكل واحد.

شوف لي تيدي متي سادي تيدي متي تزوصو شوف لك سيمو في المونج ما ديال كرافان ولا شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد هذا.